0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8:00 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا سن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك عبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ميفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة أوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: احنا اولاد ناس ومعاد ناس.
3: انتو احلى عالم
4: كل يوم بسمعك.
5: احلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح الى الربح.
6: مكرونة بلحمة
2: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
3: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

لكل المستمعين صباح الخير. اليوم التلاتة، اليوم 3 19 ايار 2026،

وين انطلقنا بالنهار جديد، والنهار جديد يعني فرصة جديدة، طاقة جديدة. وين ما كنتوا، بالسيارة، بالشغل، بالجامعة، أو بعدكن عم تفتحوا عيونكن، نحنا هون لنبلش الصبح سوا بأحلى طاقة. يلا خلونا نبلش ونشوف شو مخبيلنا هالنهار. هاي إلي، معنا إلي أزي على إخراج الفترة، أنا وياه اليوم لا وحدنا بهالإذاعة بأغاني أغاني. أكيد شربل ومالينا بدنا نقول لهم صباح الخير، بونجور، يا ريت بنعرف نحكي تلياني لأنه هلا صاروا بروما. أكيد خلال النهار رح نسمع عنهم وأخبارهم، كيف وصلوا، كيف كانت سفرتهم، يا رب يكونوا وصلوا بالسلامة. تحية لكم وين ما كنتوا.

بدنا نقول كمان صباح الخير لكل المستمعين اللي هلأ فتحوا عيونهم، اللي بالعجقة بالحتمة بعجقة السير وعم يركض ليلحق نهاره قبل ما النهار يسبقه.

0: يلا إذا بعدكم على الطريق الله يكون معكم مع هالعشقة، وإذا بعدكم بالبيت عم تحاولوا تفيقوا قوموا شوي شوي لأنه النهار اليوم شكله طويل.
1: هل تحممت بعد؟
0: يلا قهوتكم حتكون الأعصاب منيحة، البنزين مكفي، والمود كيف اليوم.

0: عنا اليوم أخبار كتيرة، مواضيع تشبه الناس، بتحكي عن الناس، عن التعب، عن الضحكة اللي بعدها موجودة رغم كل شيء، وعن هالقدرة العجيبة اللي عند اللبناني كل يوم إنه يقوم ويكمل وكأنه ما في شيء. ولك دخيل صباحكم انتو يا حلوين يا مهضومين، خي شو ببسط فيكم بس تبعتولي هيك موتكم حلو وعالي. يلا حضروا حالكم، حطوا السيت بيلت منيح، لانه حلقتنا اليوم فيها سرعة، فيها قصص.
1: تواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: كيف الميل اهي؟ انا رايح ودي يوسف على الجلدورية عم بقلك صباح وبعتلي البوسي عن نازل من الفزيرة.
1: يا حياتي تعرف غريبة هالقصة شو هالتليباتي بيني وبينك. اليوم عندي موضوع كتير مهم وأساسي عن الولاد بقلب السيارة، لأنه شفت لكم منظر أنا وجاي على الطريق سيارة بي وأم. هلأ ما عندي وقت، بعد شوي بحكي عنه، بس تقلكن أنه بي وأم قاعدين قدام وثلاث أربع ولاد بالسيارة وراء قاعدين. شو بدي قلكن؟ نشاط لا يوصف، مثل الصواريخ. هالولاد قاعدين، شي نط، شي بيطلع من الشباك راسه، شي بيمدوا ايدين من الشباك. عم بقلكن حركة دايمة. صرت اطلع انا وقول بهالسيارة يا عمي هالبي وهالام، طيب ما في سيت بيلت بقلب السيارة؟ في اجمالا ثلاثة ورا سيت بيلتس بكل السيارات، حتى القديمة. ما حدا يقول لي انه القديم ما في، لا بلا في. مش معقولة تكون السيارة من سنة 1800 يعني. يا حياتي يا حبيبي شو مهدوم قاعد بالكار سيت، برافو. يلا كارول،
2: أنا بدي أقول عبال مية لأخت ألسا وهابي بيرثدي.
1: ألسا اسمها؟ يلا هلأ منقول عن ألسا بعد شوي.
3: يا مالك سر الهوى والحياة،
1: يعني مستمعينا شو ما كان مخبي هالنهار بدنا نعيشه. فينا نهرب؟ لا. فينا نعمل سكيب للنهار من حياتنا؟ كمان لا. يعني بدنا نمرقه مثل ما بيجي، بالمنيح بالمش منيح، بالعجقة بالتعب بالضحكة وبالخبر يلي ممكن يغير مودنا

كريستين، شو أخبارك اليوم؟ طمنيني عنك. صباح الخير لكل حدا نازل عالشغل ومش طايق حاله، لكل أم عم تركض بين الأولاد والمدرسة. شخص حامل هم بقلبه وما حكي فيه. ولكل حدا بعده رغم كل شي عم بحاول يكون قوي.

يعني ما فهمت الـ الـ الرقم اللي بيخلص 6-4-8 عم بتقلي كأنك عم تحكيني أنا وبس. إيه أكيد أنا بتوجه لكل مستمع ولكل مستمعة معنا، شي طبيعي هيدا، كأني قاعدة معكم بالسيارة، خدوني معكم، أنا بحبك كمان، أنا بموت فيك.

0: لحظات قليلة وطبعا عنا الأبراج، لأنه بعرف بعض المستمعين بيسمعوا حظهم اليوم قبل ما ينزلوا على أشغالهم أو قبل ما يتوجهوا لمراكز عملهم. قبل بدي أخبركم عن غليموري. غليموري كوزمتكس هي برند تليانية موجودة بلبنان والإمارات أكيد والسعودية، متخصص هالبراند بالعناية بالبشرة بمكونات طبيعية وجودة عالية، مجموعة متكاملة للعناية اليومية بطريقة سهلة وسريعة. أسعارهم بتجنن مقارنة طبعا مع الكواليتي اللي موجودة بهالبراند. بدي لكم شيء، انه غليموري اليوم بس تفوتوا على طبعا الويب سايت glimorecosmetics.com حطوا اغاني 10 بتحصلوا فورا 10% ديسكاونت على اي برودكت بتاخدوا بتشتروا من غليموري.
1: من غيرك شو بسوى أنا، من بعدك شو يعني هنا أتعذب.
0: أكيد غليموري جديد بالسوق، موجود بلبنان ومثل ما قلت لكم بالإمارات، مش مثل غيره، الجودة عالية كتير والأسعار مدروسة. أكيد لتقدروا تهتموا ببشرتكم من دون ما تدفعوا مبالغ كبيرة. كنت تطلبوا أكيد عبر واتساب على 71-20-74 أو تزوروا الموقع glimorecosmetics.com. ما تنسوا الواتساب glimorecosmetics 71-20-74.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: أبراجنا مع برج الحمل. اليوم في حركة حواليك، هلأ يمكن تحس أنه في ضغط بالشغل أو بالمسؤوليات، بس أنت أدى المهمة تتسرع بالقرارات. عاطفيا في فرصة كلمة حلوة ترجع تفتح باب كان مسكر. الثور نهار في تفكير مالي أو شغل عملي، يمكن تفكر تغير شغلي أو ترتب أمور مؤجلة. في هدوء نسبي بالأمور العاطفية، بس أنت بحاجة تعطي وقت أكثر للشريك أو للشخص القريب منك. برج الجوزاء اليوم سريع وحيوي وفي تواصل كتير ورسائل واتصالات، انت مركز على الأحداث، بس انتبه من التشتت لأنه في أكثر من موضوع ممكن يسرق تركيزك. السرطان في شوية حساسية اليوم، ويمكن تتأثر بكلام الناس أو يعني مواقف بتصير قدامك. حاول أنه ما تكبر الأمور. عاطفيا في حنين أو رجع التفكير بشي قديم. برج الأسد نهار في حضور قوي إلك، وفيك تفرض رأيك أو تبرز بشغل أو اجتماع، بس انتبه من العصبية الزايدة لأنه مش كل شيء بده يكون معركة. برج العذراء تفكيرك اليوم عملي ومنظم وفي شغل لازم يترتب، ممكن يوصل لك خبر مهني أو خطوة جديدة. الأمور هادية بس بدها دفء أكتر منك. برج الميزان اليوم في توازن مطلوب خصوصا بين الشغل والراحة، في تواصل مهم ممكن يصير أو نقاش لازم يكون دبلوماسي. برج العقرب في عمق بالأفكار اليوم، ويمكن تحس أنه في شيء عم يتغير حولك. ما تخاف من التحول، هو لصالحك. عاطفياً في مشاعر قوية بس بدها هدوء بالتعبير. برج القوس نهار في حركة وخطط، ويمكن تفكر بسفر أو تغيير جو. أنت بحاجة تطلع من الروتين. عاطفيا في خفي ولقاءات أو كلام لطيف. الجدي اليوم مسؤوليتك عالية، بس انت قادر تمشي بالأمور خطوة خطوة. ما تحمل حالك فوق طاقتك، في جدية أكتر بالعلاقات أو تفكير بالمستقبل. برج الدلو في أفكار جديدة اليوم، ويمكن حدا يفتح معك موضوع مختلف أو مشروع. انت مبدع، استغل هالطاقة. برج الحوت اليوم في حساسية عالية، ويمكن تحس انك هيك بدك هدوء اكتر من العالم. خفف ضغطك واخد وقت لنفسك. عاطفيا في مشاعر دافية بس بدها شوية وضوح.

0: يسعد عليكم مواليد 19 أيار. بدنا نعيد أميرتها الغالية بنوتتها جان ماري، وبدها تقلها عقبال يا رب المية والميتين يا روح الماما. بس ما قلتين لنا شو اسم الماما. كمان بدنا نقول هابي بيرثدي من ولادة أنجيلا ميغري وأنطونيو. مزبوط، بليز قولولي دايما الأسماء. يلا بعد في جينا كمان حدا بده يتمنى عيد سعيد ومجيد. يلا عجلوا يلا. ومن إما وبيا ولاريتا أختها فيرونيكا بدها تعيد بنتها فيرونيكا، اليوم صار عمرها سنة. يا حبيبة قلبي الله يخليها يا رب.
1: صفات مولود اليوم

0: ولودا اليوم عنده طاقة ثابتة مش سريعة بس عميقة، ما بيحب الفوضى حواليه وبيميل دايما انه يخلق نظام خاص فيه. عنده عناد بس هالعناد منه سلبي، هو إصرار. عاطفيا مولود 19 ايار بيحب الصدق بس ما بيسلم قلبه بسهوله، بده وقت ثقه وامان ليحس انه العلاقه ثابته. هو شخص عملي بيحب الانجاز اكثر من الكلام، بيشتغل بصمت وبيركز على النتيجه.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: ولك يا أبو جاك أكيد بدنا نعيد زوجتك رشا أبو خليل ونقلة عقبال الألف سنة يا زلمة، ألف بعت لك ولك مية منيح.

0: هابي بيرث داي لكلاريت كلارينا كلاري نور هيك اسمها كلاري نور
1: مهما تنسيني لو تعرف على قلبي
0: برافو برافو هيك بعتي لي فويس احسن يلا انت قولي هابي بيرث داي هيك اسمها كلاري نور كلاري نور اكيد ما راح انسيك حلو هالاسم شو جديد هالاسم
2: بدي اقول هابي بيرث داي لكلاري نور
0: اوكي حبيبه قلبي بس مين انت ما دايما قولوا لي مين انتو تتعرف كلاري نور مين عم بقول لها
1: عارف جرحك بيعلم وبيدك دواء
0: يلا كارول كمان عندك حدا
3: اسمها يلا هلا بنقول عن إلسا بعد شوي
0: إلسا سوري إلسا كمان بدنا نقول لها هابي بيرث داي عقبال المية يا رب

0: بونجور ميرو، بدي عيد رودي تو وقل له عقبال المية يا رب يخلي لنا ياك يا مدير.
1: تعب بحنيني لو تعرف على قلبي.
0: يلا اليوم كترانين الأعياد.
2: بونجور ميرو، بدي عيد رودي تو وقل له عقبال المية يا رب يخلي لنا ياك يا مدير.

سمعينا قبل ما نتابع سوا طبعاً بدي يدلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. إني البروغرام عندهم فرنسي وعربي. هلأ اليوم زيدوا القسم الإنجليزي، يعني صار فيه بالحكمة بعين الرماني إنجليزي فرنسي عربي. أكيد أنتوا بتختاروا المسار اللي بيناسب أولادكم بمدرسة الحكمة، ومش بس هيك عندهم فريق متخصص للصعوبات التعلمية. هيدا شيء ما بتلاقوه بكل المدارس، لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. هالمدرسة مدرسة الحكمة بعين رماني بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، مهارات الحياة من تواصل وإبداع وتعاون على أكمل وجه.

لتتعرفوا أكثر عن القسم الإنجليزي الجديد وعن تعليم الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية وكمان معلومات كثيرة عن مدرسة الحكمة، فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك، حطوا ساجي سان جان مارون، أو فيكن تتواصلوا مع المدرسة، هو الأرقام 81 533 0027 أو 01 281 289.

أكيد مستمعينا أغاني وين ما كان، يعني بيسمعونا بلبنان بكل المناطق، وكمان بيسمعونا خارج لبنان. تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا هلأ. بدي أعرف على الواتساب تبع الإذاعة، يعني بيطلع صوتكم على الهواء 7198-9-9-9-9، أنتو بأي مناطق؟ هيك حب أعرف وأعمل سونداج تعرف وين بتسمعونا، يعني بأي مناطق.

كبشي مون، أهلا وسهلا. من جبيل لجوني ولكنية لكم على المشوار الصغير. علين انت من وين؟ هيتا نشوف. يلا عوكر وين رايحة؟

0: صباح ومن زبدين لغزير. مايرة، هاي مايرة. من فرنسا صباح وست ميري. وين هتا نشوف؟ واو لك شو حلو البحر. هاي ساوث فرانس شو حلو بيعقد. بعت لي صورة عن البحر شو حلو. من فتقة لزوق مصباح مجد المعوش. من بصليم للدورة صباح الخير. من بلجيكا لبيروت شارل. من بلجيكا بونجور شارل. صباح الخير.
1: بونجور بونجور ميرو. مايك عندي من أربيل عم تسمعك.
0: من أربيل يا أهلا وسهلا فيكي.

0: الشوف لبيروت، من أنطلياس للدكويني، من السبتية لزوق مصبح، من الشويفات مايرا نشتقت لي كتير. أكيد دايما مشتاق لك حبيبة قلبي. ديدا بونجوريك، قال بونجوريك ميرو، من البيت للبيت. يعني من المطبخ للسالون أو من السالون لقط القعدة. هيك طيب شو بنعمل؟ من غزير للرومية، صباح الخير من قطر لبيروت. يا الله لبيروت، يقبر قلبي هالرمزي. ابنها لبنتي بيقول لي لبيروت، بيعمل لي هيك يا حياتي. هيدا أبو جاد من قطر عم يحكينا. من بعورتا للمكلس، يا ويلي
1: فتش عجنونك تلاقي الدواء.
0: جورج عم يحكينا من ألمانيا.

0: ملاقيه مع السوشيال ميديا. طيب ما بيصير ما بيصير تشهروا بالناس، هول ولاده شو بخصكن؟ هاي حياته الخاصة. ايه ملاقيه انه ابنه لبس بنت وعمل بنت وحط فيرني على ضفيره وحط شعر وعمل مكياج، كله اي اي، كله تركيب من الذكاء الاصطناعي، وطلعوا راغب علامي عم بيقول انه انا تبريت من ابني. مش مزبوط هالشي، حرام والله عيب. صارت ساعة 8 إجمالاً، أكيد شربولة بيكون معنا تيقلنا آخر الأخبار، ولكن بمجرد أنه طاروا مبارح على روما خلاص صاروا بغير مود، يعني صاروا بروما لأنه رايحين على كاشيا بهاليومين ليحتفلوا بعيد سنتريتا. أكيد شربي رح يرفقنا برسائل صوتية ويخبرنا شو عم بيصير معن. إلي جورج من جيرماني عم بيقلك هيك play some فيروز بليز، لأنه كل اللي عايشين برا أكيد بحبوا يسمعوا فيروز. نوع من الحلوين من طرابلس المنيه لبيروت، من شبيل لسن الفيل. اجمل صباح، صباحكم زينه. بونجور زينه.
1: شو بخاف عليك؟ بغار عليك من خيالي.
0: يلا مين رايح من شبيل للدكوينه؟ هاي اليز. صباح الخير اليز. كل المستمعين عن سمول بزنس، يعني بتعرفوا أوقات أنا بصير فكر ولك شو بدي أهدي صاحبتي مثلا، شو بعرفنا عملت عملية وفاتت على الأوبيتال مثلا، رايحة لعندها شو بدي أخذ لها؟ شوكولا ورد؟ ما زهقناهن هول كليشيات. لا مش مهضومين. أنا هديتها من عند أرتيزانا شمع، مش معقول شو حلوين، خوتت فيهم، شو انبسطت فيهم، لأنه فتلة عندها لقيت الشوكولا مستوف ستف، لقيت الورد مستوف ستف. قلت لها هيك حبيت أنه أول شيء شجعهم لأرتيزانا لأنه بيعملوا شموع بطريقة كتير حلوة ومزوقة. اخترت لها شمعتين ثلاثة كتير حلوين وقدمت لها إياهم. أنا ليه عم بقلكن هيك؟ لأنه تنغير شوي بالكادويات. وشو رأيكم أنه تاخدوا شمعات من عند أرتيزانا لكل المناسبات؟ فيكن لأول قرباني عماديت كمان خرج هدية وسوفينير. صدقوني بيشتغلوا الشمع بكل ذوق وبكل شغف، خصوصي هلأ شهر أيار، طبعا هو شهر الأول قرباني، وكمان لتكريم أمنا مريم العذراء. عرفوا بيعملوا كمان هيك يعني تصاميم حسب انتو شو بدكن، يعني فيكن انتو تقولولون وبيعملوا لكم حسب الطلب. اسعار مدروسة ومناسبة للكل.
2: اتذكرتك يا علي.
0: لا تتواصلوا مع أرتيزانا، فيكن تحكون على واتساب 03-10-45-29، أو فيكن زوروا صفحتهم على إنستا، حطوا artisanado.lb، وكمان على الواتساب بيبعتوا لكم صور هيك بتختاروا اللي بدكن إياه. طلبوا 03-10-45-29.

0: ماشي الحال؟ كل شيء تمام معك؟ ان شاء الله يا رب. يلا خلينا نسمع البويس.
1: شو ميراي؟ كيفك؟ ان شاء الله تمام. بخصوص الاي اي، مثل ما حكيت عن جد صار السوشيال ميديا كله مزعج كتير، وما بقى في مصداقية، ما بقى تنبسط بالشي اللي عم بتشوفيه او عم تسمعيه.
0: برافو.
1: عن جد انا صرت يعني مخففة ثلاث ارباع المشاهدات. يلا ان شاء الله يكون نهارك حلو.
0: وانت كمان يا حبيبة قلبي رانيا، ما هيك؟ ايه صارت شغلة زايدة عن حدا، انه صرنا منصدق كل شيء. ما بيصير نصدق كل شيء، هيدا كله فيك، فيك نيوز، كله تركيب بيركبوه. بعدين الابشع من هيدا كله، بيفرجوك انفجار او زلزال او وات ايفر، شيء شد المشاهد. ما هني بيحطوا كتير اخبار يشدوك، وبيكون هيدا الزلزال صاير سنة 1910. يعني مش كل الأخبار اللي بتشوفوهن مزبوطة. بعدين بليز ما تصدقوا شي بينقال على السوشيال ميديا، خصوصي للصحة، كتير أساسي ومهم. أنا بعرف شخص أخذ، ما بعرف، عنده وجع بمعدته، شايف على السوشيال ميديا وحدة عم تحكي عن وجع المعدة وشو بتاخده تيروق وجع المعدة. شو عرفك شو هو الوجع؟ طب بلكي معه قرحة ظلمة، بلكي معه مصران، بلكي معه كانسر، بلكي شو بيعرفك شو معه؟ قال خلطة، ما رح قلكن الخلطة ما تعملوها لأنه في ناس بلا تعملها، خلطة أخدها وصار ياخد منها ثلاث مرات بالنهار، صار عنده شو وجع مش طبيعي بمعدته. أخدوه دغري على الإيرجانس، من بعد أكيد شهر أخدوه على الإيرجانس، سألوه شو بتاخد أدوية أو قال لهم عم بياخد هاي، قالوا له شو هالقصة هاي؟ مين قال لك تاخد هيك شيء؟ سأل طبيب قبل. يعني خربت له حياته، صار معه قرحة زلمة. اوعى تصدقوا اشياء هيك، يعني لوجع الراس خدوا هيك، لوجع البطن خدوا هيك، اوعى. روحوا عند طبيب.

في نداء إنساني مطلوب، 4 وحدات دم أو بوزيتيف بالصليب الأحمر جبيل أو جوني للمريض بيير يوسف دومت. إذن مطلوب 4 وحدات دم أو بوزيتيف للصليب الأحمر يا بجبيل أو بجوني لبيير يوسف دومت. إذا بدكن تتواصلوا فيكن تاخدوا هيدا الرقم 03-100-912 03-100-912.

0: Marianne.
1: Bonjour Mireille.
0: Hi, bonjour, ça va?
1: معك ريتا من قطر.
0: ريتا.
1: أنا صراحة استعملت السيلف تانينج من جليموري.
0: أوكي.
1: بيعقد.
0: شفتي؟
1: بيعقد. سو جيت بدي أرجع أطلبه أنا بقطر.
0: أي.
1: جربت حط الديسكاونت كود بس في شي ناقص ما عم بيزبط ففيني بس هيك أعرف شو البروبلم.
0: لا شو حطيتي؟ بدك تحطي أغاني 10 10 أغاني 10 بتحصلي على 10% ديسكاونت أكيد. شفتي هالسيلف تانينج بيجنن. أنا حطيت منه صاروا كلهم يقولوا لي يي أبدي رحتي على البحر وصار هيك لوني بس مش هاللون المزعج أو الغامق كتير. لا بيعطيكي رونق لون بياخد العقل. هيدا هو جليموري.

0: مرايكي في
1: صباح
0: معك من الجنوب. مرايكي بالنسبه للاي اي كلها عم بصير مخطط له، يعني كل شيء مخطط له مدروس بده يتطبق لالهاء الناس بسبب اشياء وصحافات، يعني للاسف هيك شيء يعني.

0: أنا عيّتها حبيبة قلبي الصبح مع الأبراج، بس هيتيك ما سمعتيني.
1: شفت من بعيد ماشي وحيد.
0: ولك شو حلوة الصبحية معكن، في أجمل من هيك؟ نية ليش ومحظوظة فيكن. مش أحسن ما أكون قادة لوحدي هلأ بس أنا بقطل قعدة؟ هيك بالقليلة قاعدة مع أصحابي مع أهلي.

شو بهون كل يوم بيطلعوا لنا مرض شي هانتا حكينا عنه لهانتا بعده بعيد عنا والإيبولا بعيد عنا بس الله يساعد اللبنانية اللي عايشين بالكونغو يعني ما في شهرين ثلاثة إلا ما بيطلع أمراض وبيطلع فيروسات وبيطلع كتير أشياء غريبة هالقصة هلأ الإيبولا طبعا فيروس كتير خطير يعني بس لحظة خليني لأنه عم يجيني كتير على سلولاري بدي شوف بس إحصاءات غرفة التحكم المروري 3 جرحى بثلاث حوادث سير خلال الساعات 24 ساعة الماضية أو في بحسب غرفة التحكم المروري حركة المرور كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علما باتجاه جوني وعلى أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للزلقة إنه بيشرفكم قولوا دغري إنه من طبرجة للدورة وخلصتها ما بدها تفسير يعني

إيه بتحب الفلافل ما هيك؟ شفت هيداك النهار مالا طاولة عملوا لنا إياها؟ شو هالفلافل أبو عبد الله مش معقولة، والله مش معقولة يا ويلي، بتاكل بتاكل ما بتشبع عندهم. شو هيدا أبو عبد الله؟ لا بدك تشوف شو بدك تعمل معنا، يعني كل يوم غدا وعشا وترويقة بفلافل أبو عبد الله. هلا بدنا نغير، نحن بنروح على جوني، لا بدنا نغير، في بأنطلياس بجبال بزوق مصبح وقريبا بكفر حباب. مش معقول شو طيب، مش معقول الفلافل المقرمشة، الفول، الحمص، البليلة، الفتة، شي كتير طيب. أكيد بيستقبلوكم من 7 الصبح ل12 نص ليل، وفيكم تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو عمدري الخاص أو من خلال الويب سايت.

بونجور زياد، كيفك زياد خوري؟ اكيد صاحب جليموري كوزمتكس، صباح الخير. والله والله الحمد لله، يعني شو بيقولوا، حنيت علي يعني. بعت لي شي مره مرسي، بيقول لي لجليموري الويب سايت ديسكاونت كود هو اغاني 10 من دون سبيس، يعني اكتبوها كلها سوا، أغاني 10. ولا ما تنسوا أنه جليموري هلأ نزلة أكيد للصيفية، قام بتجنن أكيد فيها الإكران ضروري تحطوه لو ما كنتوا على البحر، والووش بيجنن مش معقول. كنت بالبيت مبارح كان عندي

0: أختي فتت حممت وغسلت وجهي بالووش تبع غليموري، بس نهرت مش حاطة شيء على وجهي يعني. قالت لي أختي، قالت لي شو حاطة على وجهي؟ قلت لها ما شيء، غسلت وجهي. قالت لي مش معقول مش معقول، شو في نضارة ورونق.
1: أول ما بتغمص كلماتك بدوب الكل بحكياتك في سحرك.
0: يلا خلينا.
2: بونجور مدام ميراي.
0: هاي.
2: ما شفنا شيء.
0: من شو؟
2: سمعنا بس.
0: شو؟
2: شمينا.
0: جعنا.
2: بس ما شفنا شيء ولا دقنا شيء.
0: ولا دقنا شيء.
2: من الفلافل.
0: تكرم عينك وحياتك أبو عمري، لا يبعت لك مطرح ما أنتِ.

بتصور إنها نعمة من عند الله، بس يكون الواحد محبوب من الناس، عنده كاريزما والناس بتحبه، الناس بتحب إنه تكون معه، تكون برفقته، لأنه مهضوم، قريب من الناس، بيضحك، بيعبر. يعني هيدي قليل تتلاقيها بكل الناس، يعني لأنها نعمة من عند الله. واسمعوا هالغنية بلا ما نحكي، خلينا سوا.

0: نسمع هالفويس.
1: صباح وميرو، كيف حبيبتي؟ وهي تحكي انت كثير مهضومة حبيبي، انت كثير مهضومة قريبة للقلب، بحس قلبك طيب، ان شاء الله بيرجع بالسلامة شهر برومالينا ونهارك مبارك.
0: هاي ليلو بونجور ليليان، كيفك يا قلبي؟ اشتقت لي كثير، ما في اهضم منك. وبهي الصوره مين معك؟ الوالده امك يمكن، ما هيك؟
2: صدقيني لو بايدي كنت اشيلك من وريدي، كنت انور عشان تيجي.
0: بيقول لي عفوا مدام ميراي، ما انتبهت اذا قلتي عن فلافل ابو اندري اذا بيوصلوا او لا، عن جد شو عن لوين بيوصلوا؟ اكيد بيوصلوا ابو محمد عالضاحية. ايه ليه الضاحية مش لبنان؟ الضاحية مش بيروت؟ بالضاحية ما بياكلوا؟ بلا بيوصلوا.

0: غيرينا شوي ولك تطلعي فينا شوي. يا دنيا ليش غيرنا؟ كوبنهاجن مسي كوبنهاجن، يا ريتني انا بكوبنهاجن خلقانه وعايشه وربيانه هونيك. بتعرفوا شو كان لو كنت هونيك بكوبنهاجن وانا مذيعه وكنت على التلفزيون بالاذاعه؟ شو كنت اخذكم كلكم معي على كوبنهاجن. طلع صار لها ما بعرف كم، شو بيقولوا، كم سنة إنه أحلى بلد وأحلى ناس وأحلى عيشة نيال قلبهم. مش جاي تدي وين ما جاي. اوعى منكم حدا يقول لي أنا ما ببدو لبنان بكوبنهاجن، اوعى تقولوا لي هيك، اوعى يا ويلكم. نروح على بريك، بدي أذكر كل المستمعين بباكس كافيه. طبعا منتلاقى بالباكس كافيه الصباح الظهر بالليل لأنه بيفتحوا الساعة 8 وبيقدموا أطيب ترويقة. وصلت بدكم فيكم تروحوا تتغدوا عندهم، صار عندهم بلا دو جور. هلأ كانوا على كارت بس هلأ صار جديد باكس كافي البلا دو جور. هني موجودين بجديدة المتن حد قصر العدل. هلأ بعد شوي بصيروا بيريفون لأنه اسمه المطعم بيريفون وهو بيريفون. ما تنسوا البلاي جراوند اندور واوتدور لأعياد ميلاد ولادكم بأسعار كتير مدروسة. باكس كافي جديدة المتن 01 87 38 30. وهلأ مستمعينا صار فيكم تطلبوا ديليفري من عند الباكس كافي من خلال توترز رقم 01 87 38 30.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
7: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
6: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
7: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
6: ايه هيك سمعت والله، هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
7: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
6: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
7: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
6: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشوارك قريب هلأ بواصلي وروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
8: عن جد؟
6: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
7: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبريه وبصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
6: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: رجعنا لمتابعة لقائنا سوا. هلا وصلنا إلى الربح مع تارج فود. أكيد رح نكمل اليوم مع هيلث أب اللي دايما عنده شيء جديد. اليوم رح نحكي عن دايتوس بنكهة الفاني مع كوكو وكريم. بسكوي بطعمة الفاني الطيبة الغنية مع كريمة الكاكاو اللي بتخلي يومكم أحلى وفري، لأنه بلا سكر يعني 0% شوغر. إذا كنتوا من الأشخاص اللي بيقضوا يومهم بين الشغل والاجتماعات أو حتى درس، دايتوس هو أحلى وأخف سناك لإلكن. 40 كالوري بالقطعة، يعني فيكن تاكلوا براحتكن من دون ما تعطلوا هم الكالوري وإحساس بالذنب. أكيد ما في، أكيد هو فيجيتيريان صحي ومناسب للي عندهم سكري وللرجيم طبعا إذا استهلكوا باعتدال. كمان آمن للولاد وسيدات الحوامل كونه أسبرتام فري. يلا شو اسم البسكوي اللي عم نحكي عنه؟ اتصلوا فينا على 01-322-ألف. معنا اتصال، صباح الخير. الو، يلا رجعوا جربوا. بدي قلكن انه طبعا هالبسكوي طيب، وجبة خفيفة بطعم كتير طيبة من دون سكر ولا دهون اضافية. يلا اتصال. الو
1: الو، بونجور.
0: اهلين، بونجورين،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
1: انتوني زغيب.
0: انتوني زغيب، كيفك يا انتوني؟
1: منيح كتر خير، الله ماشي الحال.
0: منين عم تحكينا؟
1: هلا من جبال نازل على جلال الدين.
0: اوكي، يعني عندك مسافه.
1: ايه في مسافه،
0: في اكيد.
1: معودين لصرنا، معودين. اكيد.
0: قد ايه بتاخذ معك انتوني اجمالا يعني؟
1: تقريبا من جبال شي ساعه. هلا ماشي شوي مأخر اليوم.
0: اوكي.
1: ايه انت بكير، بس شي ساعه وشوي.
0: ايه بدها هالقد معلوم.
1: ايه نعم. هلا على التاجر وبتسكر العجقه.
0: مزبوط. شغلك بجلال الدين؟
1: ايه نعم.
0: اوكي، يعطيك العافية. بدنا نعرف منك تتربح معنا شو اسم البسكوي. بيبلش بالدي.
1: دايتوس.
0: برافو لك، شو هيدا شو هيدا.
1: اوكي انا مركزين معي، كنت مركز معي
0: انتوني. لا كتير هالقد.
1: بعطيك كم كالوريز كمان؟ 46
0: كمان. والله والله عينك. وشو هيدا البسكويت اللي عم نحكي عنه؟ شو في غير الفاني؟ شو في
1: بسكويت؟
0: ايه
1: بسكويت. وما في سكر.
0: ما في سكر. ولك شو هيدا فاني مع كوكو وكريم، ودوق بقى كتير طيب. الف مبروك لك. بدك تتصل بشركة تارجت فود تستلم جايزتك.
1: بس في اخد رقمه؟
0: اكيد هلا بس سكر بعطيك الرقم.
1: اوكي، ماشي كتير.
0: باي باي.
1: ماشي
0: باي انتوني.
1: نهار مبارك.
0: ماشي لك كمان.

بيعطون إيتا يستلم جايزته وبده يتصل بي تارجت فود بعد الساعة 10 على 01-901-702 أو 703.

0: بالجزر صار براونيز. ايه ما تستغربوا براونيز بالجزر. شو هيدا؟ سويت كاروت سوفت كوكيز وبلا سكر، شي رح تغيروا فكرتكن عن الحلويات الصحية كليا. هيدا الكوكيز ناعمة طرية وفيها قطع جزر طبيعي، بيضيف نكهة خفيفة بس مميزة، والأهم فيها 80% أقل سكر من البراونيز التقليدية، وما فيها ولا نقطة سكر مضاف، يعني حلاوتها جاية من الجزر اللي فيها. ولا زيت نخيل ولا ملح، بس مكونات خفيفة نظيفة وطعمة عن جد غنية. نشوف إذا المستمعين عرفوا شو في بهالهيلف أب الطيب البراونيز. شو في خضرة؟ يلا هلأ قلت ولو تصلوا فينا على 01-322-1000. اتصال، صباح الخير.
1: بونجور.
0: بونجورين،
1: كيفي؟
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك رنا عباس.
0: رنا
1: ميشيل عباس.
0: رنا عباس.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا برنا، كيفك يا قلبي؟
1: الحمد لله مش الحال.
0: نين عم تحكينا؟ من أي منطقة؟
1: من فنار. من فنار.
0: يا هلا فيكي. حضرتك ست بيت؟
1: وي.
0: يعطيكي ألف عافية. شو قليلة ست البيت، شغلة ما بيخلص. يا ويلي يا ويلي، خلصتي شغليك ولا بعد؟
1: أكيد لا.
0: أكيد. إلا ما يضل فيك قوي، غسيل، تنظيف، جلي، طبخ.
1: طبخ أهم.
0: يا ويلي هالطبخ. يا.
1: لو بسكروها المطبخ.
0: شفتي؟
1: لو بسكر بالقفل.
0: إيه أنا في عندي صديقة لإلي مرة قالت لي الساعة 8 بقفل المطبخ وبقول لهم خلص اللي بده ياكل ويشرب كله قبل 8 اعملوه. ايه لانه
1: هيدا البطن بيشغل العالم كله.
0: ايه والله. شو رنا؟ ايه رنا، رنا اللي عم نحكي عنه البراونيز، شو في بقلبه؟
1: جزر.
0: جزر
1: بقوي النظر.
0: قولك مزبوط، هالجزر بقوي النظر.
1: بفتكر شوي مش كثير.
0: يلا الجزر ربحنا، مش ضروري يقوي لنا نظرنا، بالقليل ربحنا.
1: وايه
0: الف مبروك لك يا هلا فيك رنا. بدك تتصلي أكيد بتارجت فود تتستلمي جايزتك.
2: بلون الليل سواد عيون حرام الليل يعبي.
0: بتعرفوا بس بدكن تشتروا هيلث أب نو شوغر سويت كاروت سوفت كوكيز، بدكن تلاقوا العلبة بتجنن، لأنه علبتها لون برتقالي وبنفسجي وفيها ست قطع مصفوفين بأناقة، جويت صينية مرتبة كتير. يلا رنا ربحت معنا أكيد من تارجت فود، وبدها تتصل بالشركة تارجت فود على 01-901-702 أو 703.

كل شيء عادي. شو هالمصيبة هيدي؟ شو هالمصيبة؟ تأملوا الماج قدامي، الماج قدامي، واعتبرت انه اكيد في قهوة، يعني لا قد ما بشرب قهوة، وانا اوريدي غسلته الماج لانه عم نعمل هلا انا وإلي ركوي بتجنن كافيدو برازيل. مسكت الفنجان وعم بشرب. العادة مش معقولة، بس بتعرفوا مرة قريت شغلي ما بعرف إذا مزبوطة، إنه بدك تخلص من عادة بدك تتعلق بعادة تاني تتقدر تخلص من الأولي.

لأنه بتعرفوا الدماغ بيحب الروتين، يعني إذا جربتوا تتركوا عادي من دون ما تعطوا لحالكم بديل بيرجع الإنسان بيدور على نفس السلوك القديم. عشان هيك بيقولوا ما توقفوا عادي، استبدلوها. مثلا بدل ما كل ما تعصبوا تدخنوا او تاكلوا شيء، خدوا نفس واعملوا تنفس عميق او اشربوا مي.

لانه الكافيه دو برازيل مش معودش طيبه. عم موت انا الي لانه ما في فنجان قهوه حتى. كافيه دو برازيل بدي اجيب هالشركه واقعدها عندي بالبيت. إذا ما لقيتوها بالأكيد يعني بحواليكم فيكم تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76 77 73 61. هني بيدلوكم على أقرب نقطة بيع لإلكم.

0: شوف نونو، بونجور نونو، كم تي بيل يا ايش هالصورة يا نونو بتجنني.
1: بونجور ميراي، كيفك؟ منيحة؟ معك نوال، بس بدي اسأل كافي لوكس ليش مقطوع من السوق؟ ما عم نلاقي منه.
0: ما عم تلاقي منه؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. هلا بنسأل بتاع نص تريدينج.

طويل مستمعين بصيروا يبعتوا لي انه عندهم محلات، عندهم اشياء حلوه بشريعة صغيره. دايما عم بعطيكم رقم انا اذا بدكم تحطوا اعلان عنا بالفتره الصباحيه، ما لكم الا هيدا الرقم، بعتوا واتساب على 03 777 9 6 9.

0: التواصل مع مجاي مزرعاني
1: يلا
0: واتساب
1: 91-989-989 يوم ديزدان

0: أعلنت، ولكن قبل خليني أذكركم بقلبهم. أنا رحت لعندهم على الزلقة، هن طبعا مؤسسة قلبهم عندهم برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، أي سي، أسبيراتور، وعندهم معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. البتكونية من المعدات بتحتاروا، موديلاتهم كلها جديدة من ماركات عالمية، وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني.
1: هلا يمه وهلا يمه،
0: إنه كل شيء بدكم للبيت للمطبخ بتلاقوه بقلبهم بالزلقة، حد صيدلية سانتا ماريا. قلبهم غير الماركات العالمية، طبعا كلها براندات حلوة، بس في عندهم هني وكلاء لبراند تليني كتير مهمة اسمها إكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة، ومثل ما قلنا بأفضل الأسعار. بتعرفوا عم بيعملوا عروض كتيرة ويومية بانتظاركن، وكل المستمعين اللي بدهم يتجوزوا فيكن تقسطوا كل القطع الكهربائية الكبيرة والصغيرة. فيكن تتواصلوا معهم مع قلبو هوم على 70 55 36 11. كمان فيكن تتعرفوا، فيكن تفوتوا تعملوا فولو على انستا، حطوا قلبو هوم كلها سوا، وعلى فيسبوك قلبو سبيس هوم، وفيكن تتعرفوا على الماركة الإيطالية، حطوا إكسبر دوت قلبي. قلبو هوم بالزلقة، رقم 70 55 36 11.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: ييه أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
0: خالد الهبر

مستمعي اسمها كارما صافي عم تقلي احلى صباح كله تفاؤل معك ثانك يو، وعم تقلي انا عملت سيارتي فولت ماكس عن جد عن جد سحر. نصيحه اللي ما زار فولت ماكس يزوره قبل ما يزور الجراج. مرسي ميراي وشكر كبير لفولت ماكس. والله يا كارما كل المستمعين اللي راحوا عند فولت ماكس وكل اللي سبقونا يعني تقريبا 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس. رح نخبر المستمعين انه اللي عم بيعانوا من غلاء اسعار البنزين والمازوت يعني ب 30 دقيقة بس بينطفولكن الموتور من الكربون وهيك بيخف مصروف البنزين. اللي موجودين وبيستقبلوكن على الدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وترابلوس لإلكن مع فولت ماكس، أول شي بتوفروا مصروف بنزين، تاني شي بتحافظوا على قطع السيارات وعلى الميكانيك، يعني كأنه مع فولت ماكس عم تعملوا إنشورنس لموتور السيارة. على السيارة بترجع صبية بعدين بترتاحوا من كل الروايح، روايح الكربون. بعدين شغلة كتير مهمة، بيحافظوا على البيئة وبيخف التلوث. ولما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. طبعا مستمعينا بدكم تاخدوا موعد، بدكم تتصلوا على الكول سنتر 7885-1177. اذا قبل ما تروحوا ضروري انه تتصلوا بالكول سنتر فولت ماكس 7885-1177.

0: اسمع بيرنا.
1: بونجور، كيفك مدام مراي؟ كيف صحتك؟ معك بيرنا. كيف احوالك؟ يسعد صباحك هالحلو، ونحن ما فينا الا ما نصبحك ونسمع صوتك على بكره كل يوم. بصير عندنا طاقه قويه وبهالصوت الحلو الناعم، ما متبدل على غيره ابدا.
0: ميرسي بيرنا، كلك زو، ثانك يو.

0: سوا.
1: هاي
0: بدي اقول لك شو هالصبحيه الحلوه. وعن جد شارب المالينا قال لهم فقدن، احنا اليوم واعيين بكير وما عم نقدر نسمعهم. يلا ان شاء الله يكونوا وصلوا بالسلامه. وميرسي لك لانه معبي الهوا. وانا بس بدي ابعت تحيه لكارل بيسيل عم يسمعنا كل الوقت.
1: كارل بدنا نقول لك بونجور، مش بس صديقك سعاده بده يقول لك بونجور، نحن كمان بدنا نقول لك بونجور. بدنا نحكي هلأ، شو برأيكم شو فينا نحكي هلأ؟ ايه تنشوف. تعرف إلي بعد شوي بدي أقول للمستمعين بدنا نختار غنيتين أنا وياك لأكيد يعني مثلا وردة عبد الحليم هيك يعني قولت قال الأغاني ونشوف المستمعين شو بدهم يسمعوا. أوكي يلا حلوة الفكرة.

عم بقول لكم عن مرض ايبولا انه رجع انتشر بالكونغو، اكيد سمعتوا يعني. اسم الله اللبنانيه ما فيك تخبرهم شيء لانه بيعرفوا كل شيء. كل شيء بتعرفوا، اسم الله عليكم. مريض اطلع هلا رجع انتشر ببعض مناطق افريقيا خصوصا بالكونغو. هيدا الفيروس بيبقى موجود، يعني هو موجود بس بيصير ينتقل للبشر بشكل متقطع، بينتقل عادة من الحيوانات البرية خصوصا الخفافيش. خفافيش بتعرفوا، أنا هيدا النهار كنت قاعدة بالبيت لأنه أنا بيتي عالي وكيشف كتير، كنت فاتحة البيفي تري بالليل وفيت وطوات على البيت على قط القعدة. ما بقدر قلكن شو صار معي، لا هي أول مرة بحياتي بشوفه، يعني ما بعرفه أساسا. هربت من الأوضة وسكرت الباب. طيب شو بدي أعمل؟ خفت منه، قال بيجي بيتعبى بشعراتكن. خفت، دقيت للناطور دغري، طلع في خفافيش عندنا بالأوضة. طلع وفللوا، بس صار يبرم يبرم يبرم يبرم، ما ضاع مثل هيك. هني بيقولوا بيجي بالليل يعني، بس كون عتمة، ما شو عتمة، أنا بروجكتورات بهالأوضة وفيت يعني. كلها غيرانة، خفت إنه كون جاي من الكونغو. لو عجب حتى أنا مش بس لملكم كيف ينتقل الفيروس إيبولا؟ دم، عرق، واحد يراجع، أدوات ملوثة، أو مثلا إذا لمسته مباشرة مصاب أو متوفي من المرض. يا ويلي يا ويلي، بصير في حرارة، تعب، تقيؤ وإسهال ونزيف داخلي أو خارجي بحالات متقدمة. ما بعرف الوضع بالكونغو، أنا بخاف على اللبنانية، يعني في لبنانية كتير بالكونغو وأصحابنا يعني. هلأ بيقولوا أنه في بؤر محدودة من الإصابات، وطبعا المنظمة الصحة العالمية دغري يعني استجابت وعم بيعزلوا الناس المصابة. ما في دواء قال شافي مباشر للإيبولا، في لقاحات تم تطويرها وعلاج داعم، يعني بيعطون انه سوائل، معالجة الأعراض، عناية مركزة وعزل صارم للمصابين. هلا إيبولا اكيد خطير، بس مهم نعرف انه منه منتشر عالميا بشكل دائم، بل بيطلع ببؤر محدودة وغالبا بيتوقف اذا تم اكتشافه بسرعة وتعاملوا معه صح.

ايه برافو يوسف، برافو عليك. قال صرنا نحس انه الفيروسات الجديدة بتنزل كل سنة مثل الايفون. اتنيناتهم بيقتلونا، يعني اتنيناتهم لهم نفس التأثير، لانه الايفون كمان بيقتلك بوقت من الاوقات. يعني انا عم جربها على حالي وجربوها اسمعوا مني، انه بس تطلعوا بالتخت وتحسوا بالنعاس، بليز اول ما تطلعوا بالتخت حطوا السليولير على الكومود او وين ما بتكون، وما تطلعوا فيه وشوفوا كيف بتخفوا بسرعة، لأنه بصيروا تقولوا لك 5 دقايق 10 دقايق بقعد هيك بتطلع شوي انستا وكذا. لا لا لا لا لا، مش ممكن. بتقعدوا ساعة وساعتين وثلاثة وما بيعود فيكن تخفوا.

0: يعني
1: بتعرفوا بدي لكم عن مجوهرات وهيبة، في سيربريز روعة. جولوري وهيبة لكل مناسباتكم، ذهب إيطالي بأسعار مميزة واهتمام كبير بالمستمعين. عنده تشكيلة كبيرة من الهدية للأول إرباني لنيو بورن، وكمان مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. بدي إياكم تزوروا هيبة جولوري بساحة جوني واختاروا اللي بدكن ياه. أكيد بيشتروا منكن كمان الذهب المستعمل. إذا بتحبوا تتواصلوا معهم فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب 03-87-02-88. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. هلا بتصدقوا انه عنده هيبة جولوري بساحة جوني عاملين اوفر كرمال الاول ارباني، صليب مع سلسلة سنسلي ب$15. ب$15. لحقوا حالكم واتصلوا بمجوهرات وهيبة على 03-87-02-88. أو روحوا دغري لعندهم على ساحة جوني. صليب وسنسلي ب$15.

هلا من هلا المستمعين عم يقولوا لي لا حوالي الساعة 9، شو رأيك هاي القصة؟ وردة، شو معقولة نسمع من وردة؟ شو رأيك؟ أكذب عليك؟

0: بونجور مدام مرمر، كيفيك؟ شو اخبارك؟ يسعد لي هالصباح. ما في احلى من صباح اغاني وبالاخص اذا كان مع مريم. ان شاء الله هيك شربل وميرينا بينبسطوا ويكونوا وصلوا بخير وسلامي. حبيبة قلبي حبيت صبح عليكم.
1: مرسي كلك زو، الله يخليك، شكرا لك. يلا يلا
2: اكتب علي اكتب علي
1: روح، ما بدنا نعرف المستمعين شو بدهم.

سمعنا وردة أكيد حلوة وبتجنن، وإلي مصر أنه نرجع نسمع عبد الحليم زي الهوى.

0: شو ببطلوا يدفعوا لنا يا جماعة إذا ما حكينا ما فينا بدنا نحكي. يلا خلينا ناخد هالفويس.
1: بونجور مرمورتي، أنا عاملة بارتي بالجيب تبعي، عم برقص مبسوطة هيك بوزيتيف فايبس على بكرة. يلا يلا ولعوها ولعوها
0: أكيد. يلا هلا بدنا نولع. مرسي كارول، بونجور لك، إن شاء الله نهارك يكون بجنن اليوم. يلا خليني أخبركم اليوم أنه بتشوف اللي سمعنا الصباح أنه بتشوف سيارة ماشية على الطريق، بي ومرته وأم، والبي والأم يعني أولادهم بالسيارة، الأولاد واقفين وراء أكيد عم بينطوا كأنه قاعدين بالبيت يعني، كأنه مش على طريق فيها خطر، ما والسيت بيلت ما كأنها أكسسوار مش ضروري يعني، مع أنه أقل فرام بيضربوا أبسط ضربة أبسط لحظة عدم انتباه ممكن تعمل كارثة. أنا عن جد عن جد ما بفهم الفكرة اللي عند بعض الناس أنه السنتور بيزعج. شو أزعج يعني؟ لا بدي أعرف يعني، هيدا مش للمنظر، هيدا بس لينقذنا يعني، إنه مش اختراع أجنبي ما خصنا فيه نحن. عن جد أوقات بتحس السيارات بتوصل لعنا لازم يبعتوا معها رسالة، لو سمحتوا استعملوا الإشارات، استعملوا السنتور، لأنه هول مش كماليات.
2: بطل عجبها بطل عجبها، شو ما قلت لها تعود حجبها.
0: والأصعب لما يكونوا الأولاد هن الضحية، الولد ما بيعرف الخطر، ما عنده وعي، الأهل هن مسؤولين عنه يعني. إذا الكبير مستعد يغامر بحياته هيدا قرارك حبيبي، اصطفل منك لحالك، بس الولد شو ذنبه؟ تذكروا مرة خبرتكم يمكن سنة الماضي صارت بطرابلس، زلمة سيئ وابنه قاعد ورا عمره شي 5-6 سنين فاتح له الشبابيك ومدور الراديو أكيد أغاني أغاني وعم يسمع ورايح بالأحلام وعم بيقول آه على كل غنية عم تمره، قلب ابنه من الشباك وما عرف. تأملوا، ما عرف إنه ابنه قلب من الشباك، تصار ما بعرف بيشيله شي 2-3 كيلومتر انتبه انه ابنه منه معه بالسيارة. يعني في افظع من هالشي. هلا بكثير دول باوروبا بامريكا الموضوع ما بينمزح فيه ابدا، خصوصا اذا كان في ولد بالسيارة من دون سيت بيلت او من دون كار سيت، اكيد مناسب لعمره يعني. الغرامات بتكون قاسية قاسية جدا بأمريكا مثلا، الغرامة أكيد تختلف.

هلا بفهم يعني بفهم كتار من المستمعين هلا عم يسمعوني منهم حاطين السنتور، ما هيك؟ مش حاطين، بلا بعرف انه مش حاطين السنتور. شو هالمشكلة الغريبة مع السيت بيلت؟ مش معقول يعني انه ابسط شيء ممكن يحمل انسان هو السنتور. بتعرفوا حتى بالطيارة، بس تكون طيارة فيها لبنانية، المضيفة واقفة عم بتقول بليز فاستن يور سيت بيلت، وبعد في عالم بدها تشارع وبدها تقنعك انه ما في داعي او انه شو بده يصير هلا يعني. يا حبيبي هيدا اجراء سلامه مش اقتراح، يعني اذا صار في مطبات هوائيه بالطياره الواحد ممكن يطير من مطرحه. نعم، كيف بالسياره؟

0: إنه ما بعرف ليش هاي السقفة بعدها مش موجودة عنا، إنه ننتبه على حالنا. ويا جماعة كأنه الاحتياط ضعف، مع إنه هو بالعكس، إنه الوعي إنك تحمي حالك وتحمي ولادك. تعرفوا إذا سقتوا بأمريكا ومش حاطين السيت بيلت ممكن تدفعوا $200 وبيشيلوا نقط عن دفتر السواقة. ببريطانيا ممكن الغرامة توصل لحوالي 500 جنيه استرليني إذا مش حاطين السنتور. بفرنسا مثلا 135 أورو. بجرمني الغرامة أخف شوي، يعني إنه بتوصل للمية أورو يعني. هيدي الشغلة اللي بدي خبركن إياها ما بتصير إلا بلبنان، أغرب من الغريب. يعني بدل ما يحط السنتور على جسمه وينتهي الموضوع بثانيتين، لا، بيقعد بيلفه على الكرسي بيبرم فيه وبيشكه مطرح ما لازم، بس كرميل ما هو ماشي بالسيارة ما يزعجوا الزمور. يعني تخيل قديه اللبناني مستعد يتعب ويحتيل بس ما يعمل الشيء الصح. هي سيارة أساساً عم بتزمر لأنه عم تحاول تحميك. هيدا الإنذار معمول لأنه الشركات بتعرف قديش السيت بيلت بينقذ أرواح.
1: ما في حدا بقلبي تعاه، عيش العشق منه شبعاه.
0: بتعرفوا المشكلة الكبيرة إنه هيدا السلوك بينتقل للولاد. يعني الولد لما بيشوف بيو أو أمه عم يحتيلوا على السنتور راح يكبر وهو مقتنع إنه السلامة تفصيل وإنه القانون معمول لنضحك عليه.

بعرف يا عمي، غريبة هالقصة إنه ما بنحب نمشي على القانون بلبنان، ما بنحب نمشي على الصح، إنه طالما القانون معمول لحماية الناس، طب ليه ما بنحب؟ ليه منحب الفوضى والغلط؟ ليه منكب زبالة على الطريق؟ منسوق كأنه عم نسوق بغابة، منصف السيارة كأنه الطريق لقلنا، شوي زيت شوي زيت. ما بعرف، يمكن لأنه الناس تعبت من فكرة أنه القانون بينطبق على البعض مش على الكل، ولما الإنسان يكبر ببيئة شايف فيها فوضى وين ما كان، شوي شوي بيتعود عليها. أنا بقول وبتصير طبيعية بالنسبة لإله.

0: قلت بتقول لي ناتالي هيدا جوزي، هيدا جوزي اللي عم تحكي عنه 100%.
1: ما في حدا بقلبي تعال
2: بونجور ميرو، كيفك؟ يعطيك العافية. بأستراليا بتدفعي $350 وبشيلوا لك 4 نقط عن دفتر السواقة إذا ما حطيتي سيت بيلت.
0: واو واو واو، $350.

0: يلا زينة.
1: بونجور مدام ميراي. والله العظيم نهار الأحد أنا وبناتي رايحين مشوار، وحدة قاعدة على الشباك من ورا تقطع من ورا لقدام، تحط إجر قدام وإجر ورا وترجع تقطع، يعني عم تقرب تقطع لقدام تقعد شوي ترجع تقطع لورا تقعد شوي. صاروا بناتي بدون يصوروها، صار الزلمة هيك إنه كأنه مش عاجبه يطلع فينا بالورب. ما بعرف كيف بيسوقه.
0: بتعرفي شو بيقولوا لي كل أهالي؟ إنه ما بيهدوا الأولاد إذا حطينا لهم سيت بيلت ما بيقعدوا. لكن لو كنا بأمريكا وبأستراليا وبكندا مشاوير طويلة ساعات وساعات، لا بتجيبوا لهم شيء يتسلوا هن وقاعدين. بس نحن مشاويرنا منا بعيدة، معليه سوري إنه بلدنا صغير وفينا نوصل بساعة بنص ساعة وين ما كنا رايحين. زينة رجعت بعتت لي، خلينا
1: مدام ميراي منا صغيرة يعني من ما عمرها تحت 18.
0: شو؟ لا

نحن فعلا اوقات هيك منعرض اولادنا لمشاهد ضغط وفوضى وسرعه حياه، انه ما فيها استقرار، يعني عجقه وعصبيه وتوتر، احيانا بنعمل غلط بالشارع، هيدا بيأثر لانه الولد بيتعلم بس يشوف قبل ما يحكي، يعني بس يشوف بيتعلم. الطفل مثلا ممكن يسمع من اهله ما تكب زباله، بيروح بيشوف ناس عم بتكب من السياره مثلا، اذا هو بالسياره هون بصير عنده لخبطه انه ليه اهلي هيك عم بيقولوا، وليش هول الناس عم بيكبوا من يعني مين الصح، البيت ولا الشارع؟

0: مستمعينا رح نروح على بريك صغير، ولكن قبل بدي أذكر كل المستمعين بمطعم النسمات. هيدا الأحد على الغداء لقعدة غير شكل. مطعم النسمات الرومية لقلاعات بيقدم لكم أطيب أكل لبناني. وطبعا يوم الأحد في برنامج فني مع الون من شو أرى. مطعم النسمات الرومية لقلاعات، لا تحجزوا 03-22-88-21. بدي أذكركم أنه إذا بدكم تتجوزوا بالصيفية، أجمل الأعراس والمناسبات عندهم فنيوز كتير حلوين. في عندهم فنيو جديد هيدا عملوه The Breeze بعقد، تراسات، صالات مقفلة، كله موجود بمطعم النسمات. أكيد بيعملوا لكم أسعار خاصة وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. لا تحجزوا مطعم النسمات الرومية لقلاعات 03-22-88-21.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: سيو افندي بعت لي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
7: يعطيك
6: العافية يا هلا الله يعافيك
7: عجقة ايه؟
6: موت
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
6: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك اياه
7: دخلك سمعت من خبرية؟
6: اي خبرية؟
7: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: اليوم قريت الخبر ليك؟
6: ولك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها انا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
7: هيك بتبلش الاشاعه مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكله مالنا بالاشاعه المشكله قديش بنصدقها بسرعه يعني بنسمع الخبر بنصدقه وبنخاف بنخاف وبننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقه قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
6: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

عبيته بنزين اليوم دخلكم اليوم مش بيطلع من غير شر لأنه شر بالمشون ضعنا اليوم بيطلعوا مبلا اليوم بس شربل بس يكون أول واحد هو بيقول أسعار المحروقات بس تطلع أكيد يعني أو إذا بدكن قبل ما تطلع اليوم ما بعتوا لنا شيء ما بعرف ليش هيئتهم مشغولين معجوقين وصلوا على روما بس ما عرفنا شيء هلأ بعد شوي إن شاء الله يا رب يبعتوا لنا قبل ما نفل طمن عليهم هو وميلينا

بدي اياها الغنية ولك تكرم عينك يا تاتيانا، انا بحبها كثير كمان اكيد، طالما الموسيقار ملحم بركيت هو عم بيغنيها.

0: إله الغنية ميرسي إليك لك زو.
1: الله يا ميراي قلبك شو حلو وجميل، أحلى الأغاني بنسمعها من إلي الهموم بتشيل. أيوة. وما بتحلو القعدة إلا مع كافيه دو برازيل.
0: حلو
1: مع كثير. تحيات أم هادي.
0: ميرسي كافيه دو برازيل. أنا لا ما تخاف وعملت ركوتيني أنا وإلي، ويلا صاروا خامس فنجان اليوم. ايه بس مش معقول شو طيبة. يلا مين عم بيشرب كافيه دو برازيل يبعت لي. بس اليوم 19 أيار، بتعرفوا اليوم العالمي في مناسبة عالمية كتير مهمة، اليوم العالمي لطبيب الأسرة. بتصور يعني منا مناسبة على الورق، هو تذكير بشي كتير أساسي بحياتنا، إنه في دكتور بيعرفنا كعيلة مش كحالة عابرة، لأنه طبيب الأسرة هو أول باب مندقه لما ننوجع، لما نخاف، لما نحس إنه جسمنا عم يبعت إشارات مش مفهومة. يعني إنه مش بس بيعالج المرض، بتحس انه بيسمع تاريخك الصحي كله، انه شو معك هو بيعرف. لانه نحن بحياتنا بنسأل اسئلة كتير يعني، ومنضل نركض وندور على جواب.

يعني شو بيقولوا طبيب الأسرة بيحسسك بالأمان، إنه في حدا بيعرفك، بيعرف جسمك، بيعرف قلقك كمان. اليوم العالمي لطبيب الأسرة هو تذكير شوي مهم إنه الصحة مش بس طوارئ ومستشفيات، الصحة كمان علاقة، متابعة، حدا يسمعك بوقتها.

وبتصور انه كتار من المستمعين اللي عم يسمعوني هلا عندهم طبيب مثلا بيتكلوا على طبيب بحبوه، طبيب قريب من القلب، بيعرف تاريخهم الصحي، بيدقوله بيرد عليهم، يعني انه طبيب الاسرة كتير مهم. اكيد هو طبيب الاسرة بس تروح لعنده ويفحصك اكيد بيدلك على اختصاصي، يعني بيقلك انه انا دويك مش عندي، دويك تروح عند حكيم شو بعرفني عظم غاسترو نيرولوج، هو بيقلك وين تروح، اذا في حكمك بيحكمك، اذا لا ساعتها بيبعتك عند اختصاصي.

أنا هيك بعتبر الطبيب اللي بترتاح عنده ما بيعالجك بس من المرض، بيعالج خوفك قلقك وبيعطي المريض إحساس إنه منه لحاله. أنا عندي طبيب كمان صحة وطوارئ ودكتور مارسيل حاج، هو من هالنوع من الأطباء بعيادته بالنقاش بولي كلينيك، بتلاقي أكتر من اختصاص ضمن نفس المكان، من الطب العام لطب الأسنان للعظام وللاستشارات المتنوعة. بس الشيء الأهم مش الاختصاصات بل طريقة التعامل. دكتور حاج هو طبيب قريب من الناس، بيستقبل المريض بإصغاء حقيقي وبيعطي كل حالة وقتها واهتمامها، والكونسلتاسيون عنده مش مرور سريع، هي مساحة فهم تشخيص وحرص حقيقي على راحة المريض قبل أي شيء. بنت الشلبية يعني دكتور مارسيل حاج ميسيل على الطبيب اللي بيشتغل بإيده وقلبه مع بعضهم، طبيب بيجمع بين الكفاءة الطبية والقرب الإنساني وبيخلي المريض يحس إنه بخير حتى قبل ما يبلش العلاج. تحية لك دكتور مارسيل حاج، حقيقة أنا دايما بروح لعنده عن نقاش وما بقدر لكم قديش بيقف حد الناس، لأنه الكونسلتاسيون عنده كتير مناسبة لكل الناس. يعني أنا بدي حييك وبدي حيي هالعطاء اللي عندك لكل اللي بيعرفوك وبيتعرفوا عليك. شكرا لك.

0: إذا خبرتكم إياها الخبرية، مرة كنت بأمريكا صار يوجعني هيك صدري، بس دس يوجعني العظم يعني، خفت أنه قلت أنا يمكن الرواية، يمكن أنا بدخين، ممكن يكون في شيء صار بالرواية. وأنا من النساء المسرسبات يعني بخاف. مهم رحت عند الحكيم وجيت وعملوا لي صور وسكان وما بعرف شو ما بعرف شو، قال لي ما في شيء، ما طمني يعني ما في شيء، بدك ظهري روحي تمشي، هو للعضل في تشنجات عندك، هيدا اللي عم بيعمل لك الأوجاع. جارتي وغريبة كتير انه جارة بأمريكا الباب بالباب انا وياها عم بتقلي شو بكي رحتين الحكيم اليوم، وقلت لها ايه، قلت لي شو قال لك، قلت لها قال لي ما في شيء، شو شاطر هالحكيم، قالت لي اكيد شاطر لانه قال لك ما بكي شيء، لو قال لك بكي شيء ما كان شاطر. سبحان الله، يعني كلمة واحدة، ما هي النفسية اللي بتأثر. كونوا أكيدين إنه بكون تكونوا موجوعين كتير، بتروحوا عند الحكيم مثلا بيعملكم فحص بيقلكم ما بيكون شيء، دغري بتروقوا، دغري ما بيعود وبيكون شيء. سبحان الله. يلا بعد عندي وقت، بعد في دقيقة أقولك يا إلي طالما ما بينا شيء بدنا ناكل شيء طيب وشيء صحي. وقعد تفتكروا عند أبو أندري مش كله صحي، يعني الفول، الحمص، البيض بقورمة، الفتة، كله شيء طيب كتير. يلا كله من عند أبو أندري بأنطلياس جبال جوني وفرع زوق مصباح الطريق العام وقريبا بكفر حباب.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
5: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
6: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
7: خالد الهبة.

شو حلوة الغنية والله. يمنا عم تمروا على الفاضي أكيد اليوم 19 أيار. يا جماعة شو ناطرين؟ عن جد أوقات بنحس إنه الأيام عم تركض والعمر عم يركض ونحن واقفين بمحلنا ناطرين شي. شو؟ ما الله أعلم. ناطرين الفرج، ناطرين لأزمة تخلص، ناطرين الحرب تهدى، ناطرين خبري طمن، ناطرين الحياة ترجع مثل قبل. شو ناطرين انتو؟ هيتوا قولولي لشوف.

0: مش معقولة كل المستمعين ناطرين أولادنا يجوا من السفر، ناطرين تهدى الأحوال، ناطرين تخلص هالحرب، ناطرين يعني مش معقول.
1: بونجور ميراي، كيفكم؟ يسعد صباح المستمعين جميعا. نحن شو ناطرين نوعا هيك يوم بالصبح ونلاقي 10452 كيلومتر مربع صرنا متحررين فيهم، نقدر نروح لأقصى شمال ولأقصى جنوب ونمرق بالمناطق اللبنانية كلها. هيدا حقنا وهيدا بلدنا وهيدا سعادتنا وفرحتنا وفرحة أولادنا وأحفادنا. إن شاء الله يا رب هالحلم يتحقق وما يضل حلم.
0: مرسي يا نهى، كل الحلم اللبنانية هيك يعني أكيد. ناطرين الرجع على البلد الحلو صباح، وهيدا من فرنسا جابي.
2: حبك مثل بيروت، شمس وسماء وشطوط مضوي.

مي دحدوح عم بتقلك مبدع يا إليدي عنكن تفلو. شفتي يا مي بجنن إلي. بس بتعرفوا انه المشكلة ناطرين بس ما حدا عنده جواب. هاي المشكلة يعني ما حدا بيقلك هيدا الموعد اللي رح ترتاحوا فيه ولا حدا بيضمن لنا انه بكرة احلى. بس دايما في عنا بس نحن اللبنانية. رغم هالضباب كله الناس بعدها يا عمي بتفيق الصباح بتنزل عشغلها بتحب بتضحك بتتخانق بتكمل. يمكن لأنه الإنسان بالنهاية ما عنده غير الأمل أكيد حتى لو تعب من النطرة. أو بتعرفوا شو أصعب شيء؟ إنك تعيش ببلد كل الناس فيه ناطرة شيء بس ما حدا عارف أيمتى رح يوصل هالشي.

ما بعرف إذا قريتوا رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر بلبنان جان عبود، يعني قال مبارح أنه 90% من شركات الطيران رجعت تعمل رحلاتها من مطار بيروت، ولكن أكيد يعني أنه حركة السفر قليلة كتير. عم بيقول أنه تقريبا كل يوم المعدل اليومي للمسافرين ما عم يتجاوز 3500 و4000 راكب. أما قبل الحرب بهالوقت بالذات كان تقريبا معدل يومي للمسافرين بين 9000 و10000 راكب يوميا. في أماكن السهر أنا قمر طلع واتشهر والناس يقلقوا لو ظهر. بعدين عم بيقول كمان رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إنه الحجوزات المرتبطة بعيد الأضحى خجولة، كما إنه نسبة إشغال الطائرات لا تتجاوز 50%، في حين إنه المواسم والأعياد كانت تشهد رحلات إضافية وحركة سفر كثيفة. ولكن أكيد يعني الوضع الحالي على كل شيء، مش بس على السفر وعلى المغتربين وعلى السواح وعلى المطار، لأنه المسافرين مترددين خايفين أنه شو بدهم يعملوا بسبب أكيد الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية. ما بعرف لأي مدى يعني فينا نتحمل وفينا ما بعرف لما تجي الصيفية بشكل طبيعي، يعني البلد بينتعش، المغترب بيجي بيقعد بأوتيل أو بيت، بيصرف بالمطاعم، بيستأجر سيارات، بيشتري هدايا، بيدفع خدمات، بيحرك قطاعات. يعني لما هالحركة بتضعف بسبب الحرب أول شيء بتنضرب السياحة، بعدين الفنادق ماشي زيرو، المطاعم الكافيات أكيد عم تشتغل بس بخف شغلها، شركات الطيران لأنه المغترب بيأجل يعني بيلغي بيخاف.

بفكر انا بفكر انه شو قديش اعداد الخسائر او ارقام الخسائر اللي عم يتكبدها لبنان جراء الازمه اقتصاديا اجتماعيا صحيا كل شيء. يعني ما بعرف قديه، ما في رقم ثابت ودقيق بيقول عن خسارة يومية للبنان من الحرب، لأنه أكيد الموضوع معقد وما بعرف. تصعيد على طول بالجنوب وأرقام الضحايا مش طبيعية، 3020 اليوم

2 أدار لحد 18 أيار مبارح حسب التقارير الرسمية والإعلامية، الحرب خلفت أكثر من 3000 ضحية، أرقام أكيد مش طبيعية ومش عادية، صادمة، لأنه وراء كل رقم في بيت، في عيلة، في قصة، في طفل. اليوم السؤال قدي خسرنا أرواح وقدي بدها تترجع الحياة. يعني إذا بدنا نحكي عن إعادة الأعمار، مبارح كنت عم بسأل شربي لهيدا السؤال، إنه تترجع تبني بيت واحد بقرية وحدة مش رقم صغير، بيت تهدم يعني أساسات، كهرباء، مي، بنية تحتية، طريق، كله تدمر. بس أكيد الخسارة الكبيرة هي بالبشر، يعني بعدين الجرحى فوق 10,000 جريح.

بخير عمل بيخلى زيرو ويتروى تانك يو على نو واي شو رايق وحلو البرنامج اليوم خاي تانك يو برنار ولك اشتقنا لك وينك هالايام طمني عنك مش حكيني صار لك زمان لأنه كنت مسافر على نيجيريا وجيت لجمعة واحدة لشوف العائلة مسيو يا الله يا برنار قدي صار لي ما سمعت صوتك

0: أكيد اللي عنده بيتس لازم يهتم فيهم، حرام بتكون جبولهم أكل تريتس، بتكون باتي من ليتوانيا، هيدا متانوس تريدينج بيهتم بكل شيء مش بس بالبشر، كمان بيهتم بالبيتس اللي عنا. شركة بتانوس تريدينج صرتوا تلاقوا اللي بدكن ياه، وهلأ مستلزمات الحيوانات الأليفة استوردت 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا، يعني أكل للبسينات وللكلاب. عندهم دراي فود كيس بعدة أوزان استوردتهم من إيطاليا وزن 2 كيلو، في منهم للعشرين كيلو. كمان في ويت فود وتريتس وباتي من ليتوانيا. وما تنسوا بس تتسوقوا بيسار الجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com، ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من الديسكاونت بنسبة 15%. كمان فيكم تتسوقوا بالواتساب لمتانوس تريدينج على 03-92-92-83 03-92-92-83. هلو هلو مرسي يا عبد الله الكوراني، بعت لي جدول اسعار المحروقات احني على سليلاري. البنزين زاد 16000 ليره، صارت 1,559,000. ال 98 اوكتان زادت 17000 ليره، صارت 1,577,000. المازوت نزل 10000 ليرة، صارت تنكة المازوت 2,244,000. أما الغاز نزل 54000 ليرة، صارت جرة الغاز 10 كيلو 1,444,000 ليرة. مرسي يا عبد الله، كلك زو دايما تتابعنا عبد الله.
1: اليوم يا ميراي كانت الأجواء معك كتير رائعة، أجواء بتعقد مع إلي، شكراً إلكم، بتسلوا بتحلوا. Love you ميراي، مع تحياتي مهادي.
0: وأنا كمان بحبكم كتير، وصار وقت أنه ننهي لقاءنا لليوم.

لقاء جديد ببلش 7:30 لأنه شربل منه موجود هالثلاث أربع أيام، هو ملينا موجودين بروما. بدي أقول لهم مرسي بصميتهم على البرنامج، أكيد بتكون دائما، اشتقنا لكم بأول يوم. كان معي اليوم على إخراج الفترة إلي أزي، كانوا الأغاني اليوم رائعين يا إلي بيجننوا، مرسي بوكو. تحياتي لكم مستمعين، انتبهوا على حالكم، ان شاء الله يا رب ما يدقكم شوكي ابدا، ان شاء الله تقضوا النهار كمان هيك رايق ومرتاحين يا رب. تشوفكم بكره، ضلوا بخير، باي باي.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: بلا
1: نلفي. ليه انت عم تسمع؟
0: انا ما غلطت معك. اللي بيساعدوني اني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان اول من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلطي.
1: انا معذره.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: سولار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: Ortega's is on sale?
1: No, Ortega guitars. And not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
2: صارت ستي. خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
5: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
6: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
8: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
9: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة
11: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما البوشينتو
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
10: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
9: اهلا وسهلا
11: براي. نحنا بس بلشنا نحكي الخطط للعرس نصحت
12: عنجا عرفق للبيضة.
9: ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
13: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
9: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
12: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
9: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لكم طبعا.
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بس اضحكي. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: خالد الهبر.

مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
4: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشوارك قريب هلأ بواصلي، روح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ، دبروا حالكم.
5: عن جد؟
3: ايه أكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
4: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: خالد الهبة.

0: أجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
1: أجر واحد شاية وعقب
0: سبوسات، كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك أبوهدي من بيسور
13: محمد من الشبعة
14: معك داني من علاج
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمع أخوهم هي أول مرة بشترك
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما لي سوشي ابقى اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: شو يا فندي؟ بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيموم 10 دقايق ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا. الله يعافيكي.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتوا جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس بنحس، بدك ما نحس ما بنحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: لك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها انا هيدا؟ على الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش بنصدقها بسرعة، يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت لي اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة إذا بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
3: اغاني بيتس عيشوا على اغاني اغاني اجواء الويك اند فايبس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
8: حلوة قوي أمورة.
3: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale, only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait, the best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: نحن ولاد ناس ومع الناس.
4: انتو احلى عالم.
5: كل يوم بسمعك.
6: احلى صباح هو معكم.
3: خلينا نروح الى الربح.
7: مكرونة بلحمة.
3: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام يا راي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
3: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
11: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شاربولي سنة سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا وبخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم بي عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: Baekhyun live in concert. Join us for an unforgettable evening as Gi Manukyan takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت
7: هيك
6: بلا عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيسمعك يقول اني خنتك
6: يا ريت خنتك كان اول من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا ما
8: بعرف بتعرفي شو قريت
7: شو
8: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسا شو هي باسا
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تتأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
4: صوت الحيدالك.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: يا جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne man la shot. Sen el mundial lna ma hada yneish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: 100%.
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف.
7: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. أنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
10: هاي
9: هاي
10: كيفك؟
9: صفا.
10: سمعت آخر خبرية؟
9: شو؟
10: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
9: شو؟
10: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
9: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
10: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
9: Stay safe، تبقوا حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
8: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
11: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
12: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
11: أهلا وسهلا
13: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
14: عنجق عرفق
11: لي البيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
15: ما هو الحق الحلاقين يسكروا. شو هنهار ايضا
11: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
16: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
11: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

مدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: بلا
1: نتي. ليه انت عم تسمع؟
0: انا ما غلطت معك. اللي بيساعدون اني خنتك.
1: يا ريت خنتك، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا ما
2: بعرف. بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف.
1: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: مالينك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: اغاني اغاني دوت كوم، اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: Khalid Lhaber.

0: أجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويكند. You drunk, get you love
2: drunk off my home. أشرب واحد شاي وعقب بسبوسات.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرم شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا سن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك عبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ميفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne man la shot. Sen el mondial lna ma hada yneish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: 100%.
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف.
7: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.

0: اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
3: حلوة قوي أمورة
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
4: والحب جاني جاني خدني ورماني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: خالد الهبر.

0: دم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام ميراي صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف

0: شو الصوت الثاني؟
1: طب خبرونا شو بصير.
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
6: صوت الحيدالات.
4: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: يا جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفاق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا.

0: تينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

شانتال بحبوا ليلى.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale, only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait, the best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone,

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: أغاني طرب على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: أغاني طرب

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com.

0: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. You drunk, get you love
2: drunk off my heart.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارفي نزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسوس.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشتري شوي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: وعلى أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: حلوة قوي أمورة.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: كوشتي.
1: احنا لات ناس ومع ناس،
2: انتو احلى عالم،
3: كل يوم بسمعك
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: ماكرونة بلحمة
1: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا ري صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري، اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
9: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شاربولي سأنا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
2: لا

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: يا جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.